يتوددات وندموتشنا اهتوتشي اندمن عرفدات اندمن والاتشيو زاري يا كريستوس كدوسكانا كبردم يمي تاوسبت بقال تكبرو يوالن دميجن يتاوكال بمجر رشاورات وقت يتكواق عمو كدوس كربان يقوزو مدارشاي مسلال ياسوس ببزو ملكتوش تمسلوال كهولون بلاي بزاريو يكداسي وانجيل وست يتنقرو ياسوس بامستنجراننا بهولت آسا امستشي سووتشين يمقببتوني تان النايلن كده مسيلن دسمانو بلوك آس وانجيل مرافزت انك كتراس راندس كاسرا سبات لاي اندتقلسو ياسوس قالون لمسماتنا كتلا يايو كفو منفس لمقلاقل يتكتلوتن اجيك بزو سووتشين ينكباكوال امستنجراننا هولت آسا باركة قرصوم لدك امزامرتو بمستات اندي اكفافلو ادرقه نعم هلوم بلتاوت اقابو يلنال يلوك اسون جيل مرافزت اين كتراس راسبات تلاي اندى تغلساو بكدوس قربانوست هلوم سو يهنن يجيتان افكارينا تجباج تكرت للما مدو يجلالو يا كريستوس اقان نادم باونت يميك ابلو مبلات بچاساي هون يتقبالو لمبلاتنا لمركات بكدوس قربان هلت اسفلاجي نگروش يتقبالو عندنيا مبلات هلوم بلتاوال سيل كدوس لوكاس صفوال بمشي جزي يدك اما زامرتو شنغو ياسوس هزبن بما سنابت مقفل لغان ديهدو اندي عدرقت اياكا نگرغن ممهرو لنزهم سووش مقبل ماقرب يفلقال ارسون ياد دامتوت ينبروتنم ممقب يفلقال ينجراوننا ياساون تأمر باس دنناكي هوني تاساي هون يتكستو نگرغن بميستر مالتي چالال بزي ملكو نبر يتكستو بكانا زغاليلا سرقلاي اندي تكستو جراون كإج ودا إج سي شغاقر متأنو يج أمري هدوال هزبو مسيبالو إياسوس هلونم نگر اندامين كباكب تغنزبو يه باك الدوس قربانو سيالو جيتانو يساماي زيگوج اندنهون ترتونال نگرگن بتمسا سايگزي ازي مدرلا يمن نگتمون گوزو مگبوست ياسگبال بمسوبي وست منمن جراكالي لن ارسو راسو ياوك اللنا ينكباك بنيال عندان دقزي كدوس قربانن قل سبالونا منغد راك عدرغن بتملكتن كتر من الباتن بروهننا بقتان يتاوجه عدرغن بيتشا بمن ملكت بات وقت كالت تالت يوتا چن چگر يراك يمجد بادقا عالا ندونتو كونا كولو مسارتاوي نگروت جمرو جيتا فلاغو توچا چنن هلو ودا لبا چن ياس قبال لدك مزامرتم يميبالوتن ستواتشو يلوك اسون جيل مرافزت انكو تراس راسوست لين ده تغلسو اندالو هلو باكن سياد دامتوت لنبرو سووش مسالي لساتاتشو يفلقال يكتوس قربانن سقدت ممزن يمنيشلو ياسوس اندم يادرگو بالنجراتشنن سنن كباكبنو بزورياتشن يمقب رهاب عالا جن دقمو قوهدنينت يمسنانات يفكرن يترو جننيونت رهاب عالا توكرتن يميسب رهاب عالا النامك الدوس وانجيلن لمسبك رهاب عالا يهنن باك الدوس قربان انجرا وستن ناقنيالن لفلاقو تاتشن يا كريستوس توكرتن نا كقونا تشلالو تم انديهو اندن نادرق يكرب اللنقب جانو ليلو تشن ممقبنا من كباكب اللبن كما بلات بتج اماريقن اركاتان مرساتان نيشلم هزبو بتترف الرفا مقب مكنيات انديهم كي يسوس يتكبلون دستاننا مقرم ركتوال بهرقت راسات چنم مقب اللبن نقرقن اركاتهم ياسفل لغنال مقبو يميساتن بفكر مهونون اوكن مقب اللبن بكريستوس سغاننا دموست يرسون مقنيت هيوتونو ليان دانداتشن ستوال ودفيت اندنهيد يميرادان بچاساي هون راسونم يساتنال راسون يغوزواتشن اغاري ادرغال ودى قدايتشن يغابال بچاتشن سنهون يغوبنينال يغالة سميت يملس اللنال يه جيتا لهيوتاتشن لچلماوچاتشننا لطرد اريوچاتشن ترغوم سيسات ياركانال ترغومون يايال يه دغمو جيتا يميساتو ترغوم ياركانال يه هلو سو يميفلغون يبلت يساتنال مالتم يه جيتا مغنيت برسو مغنيت موكات يوتاتشن يلووت اللنال يالسو هلوم نگر باونت غراج ايهونال يه كريستوسن سغان نادم إياه كبرن جيتا هوي ودفيت يميهد بطن يألت انجرا ستن جيتا هوي فيتهن عطقبن بلن بلباتشن انت ايقاو دنجل ماريام لياسوس انديت اندم من نساقد اندت تاستمرن بكدس قربان اندن نور ارسونم لون دمو تشاچن نايتو تشاچن اندن نا كافر تردان زند اما لا جنتوان لن ماسن ايقابانال يسمانون بلبوناتشن ياساد درلن موسيقى